صحابة أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم تعبدوه لا تشركوا به شيئا أن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تنصحوا من والله الله أمره ويقولكم قيل وقال سعة المال وكثرة السؤال أو كما قال. إخواني في الله بارك الله فيكم رحمني ورحمكم أنا دلم حديث الله عليه وعلى آله وسلم من جلسكم إن الله يرضى لكم ثلاثا sesungguhnya Allah subhanahu ridha cinta atas kalian untuk kalian salahkan tiga perkara. Allah ridha jika kalian apa itu yang naik yang tiga tersebut yang Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ridha lakum an ta'duhu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله واهلها في النار قوم مسلمين Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perkara yang telah kita yakini bersama. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dan bahwa Allah azza wa jal telah menetapkan ajal bagi setiap hamba-hambanya. Baik yang beriman maupun yang kafir. Baik yang saleh maupun yang fajir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان وبستيام أرآرا من بطواب وقرن الله سبحانه وتعالى، نجد على صلاة والسلام من رفع السيد ولد آدم ومنتم ومن آدم